0: قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا لشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء.

اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية،
مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخول

0: الأجيال الجوية للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

0: الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهج بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان

عن كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن

0: الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب، صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجي بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة مذكرة.

طائرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعلق

0: تعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني، وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة، ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

أقول لكم صباح الخير أعزائنا المستمعين. العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

يقولون لي فيك انقباض وإنما يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار

الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكداً أن بلاده التزمت وطنياً بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027، بما يعكس توجهاً نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

0: الشرع يصدر مرسوما بتعيين عمر شقروق رئيسا تنفيذيا لشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

معين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتقوية

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما

بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى إلي.

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما والمعروف بنشره مقاطع توثق معاناة قطاع غزة. وجرى اللقاء في قصر دولما بهجة بمدينة إسطنبول بحضور أسرة الطفل، حيث قدم أبو جزر للرئيس أردوغان كتابه الذي حمل عنوان سيرة طفولة وبطولة، مذكرات طفل من غزة. الشرع يعلن الالتزام بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين التزام سوريا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027 في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مسار التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث شدد الشرع على أن سوريا تمضي نحو دور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، وأوضح أن الاستقرار الإنساني يشكل أساس الاستدامة، مؤكدا أن بلاده التزمت وطنيا بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 بما يعكس توجها نحو إعادة النازحين إلى بيئات آمنة وكريمة. ويعيش نحو مليون نازح سوري في مخيمات شمال البلاد وسط تحديات إنسانية متواصلة.

0: تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين 18 من أيار المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس عمر محمد شقروق رئيسا تنفيذيا للشركة السورية للكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة السورية للكهرباء جرى إحداثها لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الطاقة ومقرها دمشق. ويعد شقروق من الأسماء التي تولت سابقا مناصب في قطاع الكهرباء، بينها منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء. بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم. قال بلال أردوغان رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، معتبرا أنه لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد برعاية اتحاد الديمقراطيين الدوليين وبحضور وزير التعليم التركي وسفير تركيا في لندن. وأشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب كبيرة، لافتا إلى ما وصفه بتراجع في البنية الاجتماعية والأزمات العالمية المتصاعدة. تركيا: وحشية إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود تعارض القيم الإنسانية. أدانت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر المتوسط، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين إن الوحشية والدناءة التي أظهرتها إسرائيل في استهداف الأسطول تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدا أن ما جرى يعد اعتداء مباشرا على الضمير الإنساني. وأشار إلى أن الأسطول يضم ناشطين مدنيين من نحو 40 دولة ويهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم يعد عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية، مطالبة بإدانته ورفضه بشكل واضح. ووصف حزب العدالة والتنمية الهجوم بأنه عمل همجي وبربري، مؤكدا أن الأسطول يمثل ضمير الإنسانية في مواجهة ما يجري في قطاع غزة. وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت الاثنين بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال ناشطين كانوا على متنه. وكان الأسطول قد انطلق من مدينة مرمريس التركية ويضم عشرات القوارب المشاركة من دول عدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا وأوضاعا إنسانية كارثية للسكان المدنيين. الشيباني يبحث مع اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق الاثنين مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي تعزيز التعاون الحقوقي بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتيحها الهيئة والبرامج الممكن تنفيذها مستقبلا في المجالات الحقوقية والإنسانية. سوريا تدين الاعتداء بطائرات مسيرة على السعودية وتعده تهديدا لأمن واستقرار المنطقة. أدانت دمشق الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، وأكدت أن ذلك يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الاثنين عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية، مشددة على أن استهداف أراضي المملكة يمثل انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم أمس الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أنها قادمة من اتجاه الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت له.

لكن لأخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكدا استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار قريبا، وأشار إلى أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتا إلى تسجيل الصادرات التركية رقما قياسيا خلال شهر نيسان الماضي بوصولها إلى 25.4 مليارات دولار. كما أكد أردوغان أن الصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمارات الأجنبية واصلت تحقيق نمو ملحوظ، مشيرا إلى أن الدخل القومي التركي بلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي.

الشرع يصدر قانوناً جديداً للجمارك لتنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية، وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية.

أردوغان أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها.

فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي وقت لاحق الاثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول، وذلك لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما. وبحث الاجتماع ملفات العلاقات الثنائية والأمن

التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي.

الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آنس نو بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين ودعم مسار إعادة الإعمار.

0: سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهدييف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة

العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى

انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن الآلات التركية ستساهم في تطوير قطاع الصناعة في سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاثنين 18 من أيار عقب مشاركته في جولة تفقدية برفقة وفد من السفارة ووفد من غرفة الصناعة بدمشق في عدد من المعامل بالعاصمة السورية. وأوضح يلمز أن الفرصة أتيحت لهم للاطلاع ميدانيا على المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في سوريا، وأكد أن الصناعة تعد بمثابة العمود الفقري لأي دولة، لافتا إلى أن تعزيز القطاع الصناعي من أجل النهوض بالبلاد يعد من أهم احتياجات سوريا في هذه المرحلة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب جذب مستثمرين جددا إلى سوريا، وأن الصناعة لا تساهم فقط في نمو الاقتصاد بل توفر فرص عمل أيضا. وأشار يلمز إلى أنه اطلع على تأثير مشاكل الطاقة على الإنتاج الصناعي، لكنه لاحظ في الوقت نفسه استمرار الإنتاج رغم هذه الصعوبات. ولفت يلمز إلى أن المناطق الصناعية التي أنشئت سابقاً أسهمت بشكل مهم في الإنتاج والتوظيف، موضحاً أنه رصد عنصرين لافتين في المصانع، حيث وجد في معظم المصانع أشخاصاً يتحدثون اللغة التركية، وهو ما يدل على أن السوريين الذين درسوا أو عملوا في تركيا بدأوا بنقل خبراتهم إلى بلدهم. كما أشار إلى أنهم لاحظوا استخداماً واسعاً للآلات التركية في المصانع، وهو ما يعكس وصول تركيا إلى مستوى متقدم في صناعة الآلات. وقال الآلات التركية ستسهم في تطوير الصناعة السورية، وإنه يتوقع زيادة هذه المساهمات في الفترات المقبلة.

وأضاف يلمز أنه التقى عدداً من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، حيث ذكروا أنهم كانوا يواجهون في السابق صعوبات في استيراد الآلات من تركيا بشكل مباشر بسبب التوترات السياسية بين البلدين آنذاك، إذ كان يتم إدخالها أحياناً عبر اليونان والإمارات والسعودية وإيطاليا تحت علامات تجارية مختلفة. وأفاد أن تحسن العلاقات بين البلدين أدى إلى إزالة هذه العوائق، متوقعاً زيادة اهتمام رجال الأعمال السوريين بالمعارض الصناعية ومعارض الآلات التي تنظم في تركيا خلال الفترة المقبلة. وأوضح يلمز أن الاقتصاد السوري سيواصل النمو بفضل التعاون مع قطاعي الآلات والصناعية.

الصناعة التركيين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية تضم فرصا مهمة لكلا البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكدا استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار قريبا، وأشار إلى أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتا إلى تسجيل الصادرات التركية رقما قياسيا خلال شهر نيسان الماضي بوصولها إلى 25.4 مليارات دولار. كما أكد أردوغان أن الصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمارات الأجنبية واصلت تحقيق نمو ملحوظ، مشيرا إلى أن الدخل القومي التركي بلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي. الشرع يصدر قانونا جديدا للجمارك لتنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية. أردوغان: أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك

0: عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها. فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي وقت لاحق الاثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول، وذلك لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما. وبحث الاجتماع ملفات العلاقات الثنائية والأمن والدفاع والقضايا الإقليمية والعلاقات التركية الأوروبية إلى جانب التعاون الاقتصادي والطاقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أدان فيدان الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واصفا إياه بالقرصنة وانتهاك القانون الدولي، مؤكدا استمرار الجهود للإفراج عن المواطنين الأتراك الموجودين على متن الأسطول. كما أكد فيدان أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أوروبا، معربا عن رغبة أنقرة برفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي. الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آنسنو بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين ودعم مسار إعادة الإعمار. سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهدييف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصاً

مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم، وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية

ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين د، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين د في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملاً آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه، واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة، وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين، وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم.
وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة، وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات. كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيراً واضحاً ومختلفاً على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها. ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكداً استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار. تنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية. أردوغان: أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية،

0: كان بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها. فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي اثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين على متن الأسطول. كما أكد فيدان أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أوروبا، معربا عن رغبة أنقرة برفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي. الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آنس نو بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين ودعم مسار إعادة الإعمار. سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهدييف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه بشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن بشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 57 نقطة.

في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام بشاكشهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل

هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم. وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة. ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس في
فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافي قالوا نسي حنيت قالوا ذا خبيت قالوا استحى

سلم عليها وسلم عليها يا ناس، ما كان حبي لأجلها قدار، لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكداً استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار قريبا، وأشار إلى أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتا إلى تسجيل الصادرات التركية رقما قياسيا خلال شهر نيسان الماضي بوصولها إلى 25.4 مليارات دولار. كما أكد أردوغان أن الصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمارات الأجنبية واصلت تحقيق نمو ملحوظ، مشيرا إلى أن الدخل القومي التركي بلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي. الشرع يصدر قانونا جديدا للجمارك لتنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية، وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية. أردوغان: أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها.

0: فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي وقت لاحق الاثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول، وذلك لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما. وبحث الاجتماع ملفات العلاقات الثنائية والأمن والدفاع والقضايا الإقليمية والعلاقات التركية الأوروبية إلى جانب التعاون الاقتصادي والطاقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أدان فيدان الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واصفا إياه بالقرصنة وانتهاك القانون الدولي، مؤكدا استمرار الجهود للإفراج عن المواطنين الأتراك الموجودين على متن الأسطول. كما أكد فيدان أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أوروبا، معربا عن رغبة أنقرة برفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي. الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آن سنو بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهدييف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: معكم

التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

لتغيير قطاع الصناعة في سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاثنين 18 من أيار عقب مشاركته في جولة تفقدية برفقة وفد من السفارة ووفد من غرفة الصناعة بدمشق في عدد من المعامل بالعاصمة السورية. وأوضح يلمز أن الفرصة أتيحت لهم للاطلاع ميدانيا على المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في سوريا، وأكد أن الصناعة تعد بمثابة العمود الفقري لأي دولة، لافتا إلى أن تعزيز القطاع الصناعي من أجل النهوض بالبلاد يعد من أهم احتياجات سوريا في هذه المرحلة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب جذب مستثمرين جددا إلى سوريا، وأن الصناعة لا تساهم فقط في نمو الاقتصاد بل توفر فرص عمل أيضا. وأشار يلمز إلى أنه اطلع على تأثير مشاكل الطاقة على الإنتاج الصناعي، لكنه لاحظ في الوقت نفسه استمرار الإنتاج رغم هذه الصعوبات. ولفت يلمز إلى أن المناطق الصناعية التي أنشئت سابقا أسهمت بشكل مهم في الإنتاج والتوظيف، موضحا أنه رصد عنصرين لافتين في المصانع، حيث وجد في معظم المصانع أشخاصا يتحدثون اللغة التركية، وهو ما يدل على أن السوريين الذين درسوا أو عملوا في تركيا بدأوا بنقل خبراتهم إلى بلدهم. كما أشار إلى أنهم لاحظوا استخداما واسعا للآلات التركية في المصانع، وهو ما يعكس وصول تركيا إلى مستوى متقدم في صناعة الآلات. وقال الآلات التركية ستسهم في تطوير الصناعة السورية، وإنه يتوقع زيادة هذه المساهمات في الفترات المقبلة.

وأضاف يلمظ أنه التقى عدداً من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، حيث ذكروا أنهم كانوا يواجهون في السابق صعوبات في استيراد الآلات من تركيا بشكل مباشر بسبب التوترات السياسية بين البلدين آنذاك، إذ كان يتم إدخالها أحياناً عبر اليونان والإمارات والسعودية وإيطاليا تحت علامات تجارية مختلفة. وأفاد أن تحسن العلاقات بين البلدين أدى إلى إزالة هذه العوائق، متوقعاً زيادة اهتمام رجال الأعمال السوريين بالمعارض الصناعية ومعارض الآلات التي تنظم في تركيا خلال الفترة المقبلة. وأوضح يلمظ أن الاقتصاد السوري سيواصل النمو بفضل التعاون مع قطاعي الآلات والصناعة التركيين، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية تضم فرصاً مهمة لكلا البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكدا استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار قريبا، وأشار إلى أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتا إلى تسجيل الصادرات التركية رقما قياسيا خلال شهر نيسان الماضي بوصولها إلى 25.4 مليارات دولار. كما أكد أردوغان أن الصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمارات الأجنبية واصلت تحقيق نمو ملحوظ، مشيرا إلى أن الدخل القومي التركي بلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي. الشرع يصدر قانونا جديدا للجمارك لتنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية. أردوغان: أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها. فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون

0: المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي وقت لاحق الاثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الخارجية التركي أكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول، وذلك لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما. وباحث الاجتماع ملفات العلاقات الثنائية والأمن والدفاع والقضايا الإقليمية والعلاقات التركية الأوروبية إلى جانب التعاون الاقتصادي والطاقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أدان فيدان الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واصفا إياه بالقرصنة وانتهاك القانون الدولي، مؤكدا استمرار الجهود للإفراج عن المواطنين الأتراك الموجودين على متن الأسطول. كما أكد فيدان أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أوروبا، معربا عن رغبة أنقرة برفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي. الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آنس نو بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين ودعم مسار إعادة الإعمار. سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهدييف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر.

أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر.

وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع إلى 820 مليار دولار سنوياً، مؤكدا استمرار نمو اقتصاد التركي رغم التحديات العالمية والأزمات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية في إسطنبول، حيث أوضح أن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه 400 مليار قريبا، وأشار إلى أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتا إلى تسجيل الصادرات التركية رقما قياسيا خلال شهر نيسان الماضي.

وصولها إلى 25.4 مليارات دولار. كما أكد أردوغان أن الصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمارات الأجنبية واصلت تحقيق نمو ملحوظ، مشيرا إلى أن الدخل القومي التركي بلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام الماضي. الشرع يصدر قانونا جديدا للجمارك لتنظيم المنافذ البرية والبحرية والجوية، وآخر لجدول التعريفة الجمركية المتناسقة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، بهدف تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتبسيط الإجراءات الجمركية. وينص القانون الجديد على تحديث التشريعات المرتبطة بالمنافذ الحدودية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ والمرافق. كما أصدر الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026 القاضي باعتماد التعريفة الجمركية المتناسقة على أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر حزيران المقبل، بما ينسجم مع تعديلات منظمة الجمارك العالمية. أردوغان أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وذلك عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد أن إسرائيل تواصل سياساتها المنافية للقانون والأخلاق والإنسانية تجاه قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين بالغارات الجوية. وأدان أردوغان ما وصفه بالقرصنة والبلطجة الإسرائيلية بحق ركاب الأسطول الذين ينتمون إلى 40 دولة، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة مواطنيها الموجودين على متن الأسطول سالمين. كما أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لخفض التوترات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده تحولت إلى واحة استقرار رغم الأزمات المحيطة بها. فيدان يلتقي المستشار الألماني بالعاصمة برلين. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان أمس الاثنين المستشار الألماني فريدريتش ميريتس في العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال زيارة يجريها للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وفي وقت لاحق الاثنين عقدت تركيا وألمانيا الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة الألمانية برلين برئاسة وزير الخارجية التركي أكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول، وذلك لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما. وبحث الاجتماع ملفات العلاقات

0: العلاقات الثنائية والأمن والدفاع والقضايا الإقليمية والعلاقات التركية الأوروبية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والطاقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أدان فيدان الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، واصفا إياه بالقرصنة وانتهاك القانون الدولي، مؤكدا استمرار الجهود للإفراج عن المواطنين الأتراك الموجودين على متن الأسطول. كما أكد فيدان أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أوروبا، معربا عن رغبة أنقرة برفع حجم التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية. من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية دور أنقرة في الأمن والدفاع الأوروبي. الشيباني يودع المبعوثة البريطانية إلى سوريا ويشيد بعملها خلال فترة مهامها. ودع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آنس نو، بمناسبة انتهاء مهامها في البلاد، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دمشق ولندن. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني أشاد بدور سنو خلال فترة عملها في تطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية السوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مؤكدا تطلع دمشق إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين ودعم مسار إعادة الإعمار. سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أمس الاثنين في العاصمة الأذرية باكو مع رئيس وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية الأذرية أولفي مهديف سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية. وجاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي 13، حيث استعرض الجانبان التجربة الأذرية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومات الحكومة الذكية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية. كما اطلع الوفد السوري خلال جولة في مرافق وكالة أسان على آليات العمل ضمن نظام النافذة الواحدة الذي يعد من أبرز نماذج الخدمات الحكومية الرقمية الحديثة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

وسيرك الحب وظلم الحب الكل أصحابه طلع سيرت الحب.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

ومنسأل المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك.

هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال. وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919

الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن. كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربياً منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتاري القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتاري القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: سيواصلان الوقوف إلى جانب فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها.

وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق.

السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها.

0: بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية، وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو 1 مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة. وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن، كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال. وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن. كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال

0: على عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة. وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1900

1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن الآلات التركية ستساهم في تطوير قطاع الصناعة في سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاثنين 18 من أيار عقب مشاركته في جولة تفقدية برفقة وفد من السفارة ووفد من غرفة الصناعة بدمشق في عدد من المعامل بالعاصمة السورية. وأوضح يلمز أن الفرصة أتيحت لهم للاطلاع ميدانيا على المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في سوريا، وأكد أن الصناعة تعد بمثابة العمود الفقري لأي دولة، لافتا إلى أن تعزيز القطاع الصناعي من أجل النهوض بالبلاد يعد من أهم احتياجات سوريا في هذه المرحلة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب جذب مستثمرين جددا إلى سوريا، وأن الصناعة لا تساهم فقط في نمو الاقتصاد بل توفر فرص عمل أيضا. وأشار يلمز إلى أنه اطلع على تأثير مشاكل الطاقة على الإنتاج الصناعي، لكنه لاحظ في الوقت نفسه استمرار الإنتاج رغم هذه الصعوبات. ولفت يلمز إلى أن المناطق الصناعية التي أنشئت سابقا أسهمت بشكل مهم في الإنتاج والتوظيف، موضحا أنه رصد عنصرين لافتين في المصانع، حيث وجد في معظم المصانع أشخاصا يتحدثون اللغة التركية، وهو ما يدل على أن السوريين الذين درسوا أو عملوا في تركيا بدأوا بنقل خبراتهم إلى بلدهم. كما أشار إلى أنهم لاحظوا استخداما واسعا للآلات التركية في المصانع.

صانع، وهو ما يعكس وصول تركيا إلى مستوى متقدم في صناعة الآلات. وقال: الآلات التركية ستسهم في تطوير الصناعة السورية، وإنه يتوقع زيادة هذه المساهمات في الفترات المقبلة.

وأضاف يلمظ أنه التقى عددا من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، حيث ذكروا أنهم كانوا يواجهون في السابق صعوبات في استيراد الآلات من تركيا بشكل مباشر بسبب التوترات السياسية بين البلدين آنذاك، إذ كان يتم إدخالها أحيانا عبر اليونان والإمارات والسعودية وإيطاليا تحت علامات تجارية مختلفة. وأفاد أن تحسن العلاقات بين البلدين أدى إلى إزالة هذه العوائق، متوقعا زيادة اهتمام رجال الأعمال السوريين بالمعارض الصناعية ومعارض الآلات التي تنظم في تركيا خلال الفترة المقبلة. وأوضح يلمظ أن الاقتصاد السوري سيواصل النمو بفضل التعاون مع قطاعي الآلات والصناعة التركيين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية تضم فرصا مهمة لكلا البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار

0: قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجاراً قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما،

على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي
أحمد بن الحسين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

0: هاي لك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمي، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارة الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. وفي مقدمتها

الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة. وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق.

كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركاً، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاماً تقريباً، بمعدل متابعة وصل 15 عاماً تقريباً. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملاً آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة.
الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلاً لعشرين مشاركاً ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم، وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه

هذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارة الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك.

0: بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة. وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحتفل الجمهورية التركية في 19 من أيار من كل عام بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، ويصادف يوم 19 من مايو أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي 19 من أيار من عام 1919 وصل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، قادما من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت إلى الاستقلال وإعلان تأسيس الجمهورية التركية بعد 4 سنوات. وفي ذلك اليوم جرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول، عندما كانت إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك تحت احتلال قوات الحلفاء.

ولأهمية هذا اليوم اتخذه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عيدا لميلاده أيضا. وفي عام 1938 كرس أتاتورك يوم 19 من مايو أيار لشباب الأمة التركية يوما للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد. وتنطلق في هذا اليوم احتفالات شعبية وحكومية في جميع مدن الجمهورية التركية، خصوصا في مدينتي سامسون وإسطنبول، وتنظم البلديات مسيرات شبابية تنطلق في الشوارع الرئيسية وتحمل أعلام تركيا، كما تقام فيه مراسم احتفالية في الملاعب الرئيسية تشرف على النشاطات والفقرات فيها بشكل أساسي الجامعات والمدارس. ويعتبر الشباب عماد نهضة الجمهورية التركية وتقدمها، وقد أولت الجمهورية اهتماما خاصا بالشباب فجعلت 19 من أيار عيدا لهم وأنشأت وزارة خاصة للشباب والرياضة. في هذا اليوم نتوجه بالتهنئة للجمهورية التركية وشعبها وشبابها، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاكشهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاكشهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد

فاز عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام بشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية، كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف
وخسارة سيلتا فيجو أمام

Elefanti. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولن بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس
فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي

جوزيف ستالين حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميريتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا،
في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل

0: احتلال إسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجاراً قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن، كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر.

مكروه، ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر، فتن لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائقك الزهر.
وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: ربنا بنصبع كتب لكم ما فينا من غير ما نعمل يوم بكرة بيزيد الله
1: الله قلت الجيد غريب
0: كمان تقرمي تقرمي لك يتهم

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي، اتذكر قلبي ايوه هو
1: اللي

فإن عبدتما لا إشراك بالله لأن

يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك منبع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم، ما سرك على شرح اللفادي جودي.

يا ابو اكتب ما سواك على شرح اللفادي يجوب.

أبشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بال.

قبلتك قبلتي محراب روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الخال كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سح مني كالآلي ولم أرفع لي

النواك وافاني الطبيب عيا واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عيا دبي افكر بذكر الماضيات عيا من امان يا

يا عين دعبي فكر بفكر الماضي يا نحن بحبك

0: يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس الضحى يا يابا يابا للناس بالعام عيدي يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا با.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. انا يا سعى بحبل ود

انا يا سعاد بحبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا يا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال، وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجارا قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي، وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت

تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعلي

عالم، وإني نلت السماء لعالم، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال إنه يستذكر بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة مؤكدة أن 19 من أيار يجسد إرادة النضال والاستقلال. وتحتفل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بهذه المناسبة الوطنية التي انطلقت فيها حرب الاستقلال التركية عام 1919 بقيادة أتاتورك ضد قوات الحلفاء آنذاك. الشرع يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مساء الاثنين مرسوما جمركيا يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وذلك ضمن القانون الجديد الخاص بالجمارك. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المادة 112 من المرسوم نصت على منع دخول البضائع المخالفة لقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن. كما نصت المادة 206 على تطبيق النفاذ المعجل بحق قضايا التهريب التي تشمل المخدرات والأسلحة والبضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على التزام سوريا بقوانين مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة عربيا منذ خمسينيات القرن الماضي والتي تحظر أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي. أردوغان يؤكد مواصلة دعم تتار القرم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مواصلة دعم بلاده لتتار القرم والدفاع عن حقوقهم على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى 82 لتهجيرهم القسري من شبه جزيرة القرم. وقال أردوغان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا والشعب التركي سيواصلان الوقوف إلى جانب إخوانهم من تتار القرم، معربا عن حزنه للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال عمليات التهجير عام 1944. وأشار أردوغان إلى أن مئات الآلاف من تتار القرم تعرضوا للتهجير القسري في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، حيث صودرت منازلهم وأراضيهم وتوفي عشرات الآلاف منهم نتيجة الجوع والمرض وسوء المعاملة. فيدان: سنواصل التعاون الوثيق مع ألمانيا في القضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق الوثيق والتعاون مع ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك عقب زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين. وأوضح فيدان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال عقب زيارته إلى ألمانيا الاثنين أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي

الألماني عقد بعد انقطاع دام 12 عاما، ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فديفول تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وشدد فيدان على أن الشراكة متعددة الأبعاد بين تركيا وألمانيا تحمل أهمية كبيرة لاستقرار أوروبا وازدهارها. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون المشترك. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الثلاثاء في دمشق مع وفد دبلوماسي من سفارة جمهورية إندونيسيا في دمشق برئاسة السفير لقمان حكيم سيرجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في عدد من المجالات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة تسلم السفير الإندونيسي مهامه الرسمية في دمشق. السفارة السورية في الرياض تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع السوريين المسجلين لديها. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض محسن مهباش أمس الاثنين مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجية حفصة أوضاع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في السعودية. وتناول اللقاء عمل المفوضية في الرياض إلى جانب مجالات التعاون مع الجهات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري لدعم مشاريع إنسانية وتنموية داخل سوريا. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في وقت سابق عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى البلاد خلال عام 2026 في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط قرية طرنجة بالقنيطرة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بثلاث قذائف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا في اعتداء جديد على السيادة السورية. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القصف استهدف أراض زراعية في محيط القرية دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في الجنوب السوري عبر القصف والتوغلات العسكرية ونصب الحواجز ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين. انفجار قرب مبنى إدارة التسليح شرق دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق الثلاثاء انفجاراً قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الدويلعة
شرق العاصمة، وأفادت مصادر ميدانية بتوجه سيارات الإسعاف وقوى الأمن إلى موقع الانفجار عقب وقوعه في وقت لم تعرف فيه أسباب الحادثة حتى الآن. كما أشار شهود عيان إلى وجود مصابين جراء الانفجار، بينما ذكرت قناة الإخبار

0: السورية أن الانفجار وقع في منطقة باب شرقي، وتجري حاليا عمليات التحقق من طبيعته وملابساته. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني

إن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

سيبقى يا بلدي، الحب سيبقى.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

بلدي يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يصادف 19 من أيار من كل عام. وقال أردوغان في رسالة نشرها عبر